شوف الله يخليك إذا ما تسد إذا ما تسد بالصوت شوف تكسر مهمل شو ما غير كنا قاموا دارشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رادع تروح